0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: آيات من القرآن.

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات

على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Qur'an.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Maka beliau bersabda, bagi kalian kaum wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Muttafaqun alaih.
2: فتاوى الحج. فتوى إبادة حج.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يقع.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih.
3: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
4: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
5: تقول في الأضحية هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر أنا أم أو الأولاد الأيتام؟
6: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، ومكانها في بيت المضحي وأولاده يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها. وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب، وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها فالله وسع على المسلمين الأرزاق، والصدقة لهم مطلوبة، لا تنحصر في الأضحية، بل قد يكونون بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الكسوة، فتتلمس حاجتهم. نعم. وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي، إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك، إنما هي من يريد أن يضحي، كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية. نعم.
7: أحسن الله إليكم.
8: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban?
9: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
8: wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam. Sunnah mu'akkad hukumnya, dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan, atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan motong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: نور من القرآن.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 3 perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.